0: كلي في جيما كاي جيما
1: انا له
0: كاي دي ورغم
1: هنا دي جيما
0: هاي ورد انا دي ورغم يلا كاي دي ورغم يكر فيلو ده
1: رمرا دي انا رمرا
0: هاي دي ورغم كاي دي ورغم
1: داي داي
0: داي ورغم